سرنگ بسیر مسنا خیسی کیکر سرنگ توبا سرنگ بنکو بیگ دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما گستی شقیا من لم يهوك كولا باج تي خيدنا ملاج كو سونو بوروم منيما ماكو بند مانيكو نده من ناكو بند منيما واو خينا لولا تخ منا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تي خيدي كيب كوما باج تي لوح المحفوظ

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في الدنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي يا من خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه إلى آخر السورة المباركة

عبدا قديما فاز بالآيات أشكره شكر الذين سربوا من عذبه وللجنان خربوا حست حياة لا ترى لخير معجزة بعد

آتاني الباخي الكتاب الأعظم ولا ألاقي كل من تعظم عني جزى والدتي والوالدا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه تسليماه نفع الأنفع دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقى إذا أمن ربي مالكي خليلي والحبيب وخدم

عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد مني سلام عن صلاه له بآله وأفضل ملاه رسولنا أحمد كل أعلى عليه خير الصلوات الأعلى زنت له أبكار أمداه لدى من جهلوا شأني وصف الخلدى قلبي صفى بكون ربي خلي هبي ولي جعل كثرا قل

عقيد فا عذن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتين المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا سرت به لبث علم أهلا برأني العليم من دلال فسرت مقسطا بلا إخلال مع الحكيم مع ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات

المنى ليقبل أذى وكل أمنا أسنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهيد بأكبر الرضوان ذا تقيدي ليقعد بالمختار ربي.

تسليما مبين من عدا لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبل هداني الهادي بجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجه ربي بقدر عظمة ذات الكريم مننا معظمة يسوق لي ما أستهي بلا انتهاء ولا أذن كما له سير انتهى صاخ لي الباقي خيرا بلا انصرام كن فيكون لي يوجه المرام تكريم من ليس له انتهاء لي بي تبتدر اللهاء بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الإله أنني مكرم قل وهب وبه أكرم رديت عنه.

ولسوى مختاره للا أمين. نفى الذي لم يرد لي وسطرا سري وعيبي ومبيعات اشترى براس من بارسني براس من يبارس المنتخم البار الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بإلهي سلبا لجاد بالتوحيد ربي الأحد مسجد لي بقل هو الله أحد له مدادي وقلامي في العدا وأبدا لست ألاقي من

الله ربا وخير أفضل الورى محبا نسعى من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا للنور قد وجهت عند الظلمات مدعا كفاني العين.

ماه نعم الشجاع نعم هاشم ماه للبهر قد وجهت عند البهر مدعا به قد صرت مثل بحري هبوت أفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر معا مدح الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير المنى ما كمنى إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر امتداه من مدهو كب عدو إذا انسداه هديتي في البر والبحر ثنا هل الذي بي الأذى عن ثنا محمد بر

فرحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليث من جهد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لقلي هب الذي جعل كثرا قلي

وجهل الأمان دون خوف باخ كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وتحر القلب.

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماهي خنيت عن سيف وعن أرماه واجهني الصفيه بالتبشير أني خديم النور والبصير ليد من البشير بالصفاي من كدر وجاد بالصفاي أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني القل الحبيب والخديم هداني الرحيم لا أدل وعن سبيل الله لا أذل محمد صلى عليه الله في الآل والصحب وموالاه.

وكوني الحمد الخديم حريفا زان عباداتي وسان خدمي صفاء كل بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أبا لي ولي كان بأمن وربا وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب السباق ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الصفي والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنسل خير الذكر وكان للباخي بخير مكر تسليم من

والمسلمات نعم خير العالمين. شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد. رفعت أمداد

0: نفع عن النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا بان لي الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من خير مرا وحيثما يدي أمده يمرا عليه تسليما مقيت الرافع ليس يزال بكريم نافع مد لي الباخي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassida online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammedul muntaha cheikh mohammedul basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyena and ak yeen tewlu khassida.

0: khasida online radio mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba radio mourid mouridi ñoko wara deglu sunu radio tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la dir jep
1: يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبار يا أيها اليهود والنصارى بارستم المنتقم الجبار شبانه والأليم والسبور بعلمي بارسوا كل كبور أجدكم التوريد والإنجيل وفيما تديم والتبليل لستم على سين إساء لم تعملوا بما بي وفاكم مفدلوا بما بي ملك أتاكم موسى والمصطفى وما بجاه عيسى رجاء جنة بلا تاتي بسنة ما يخرور ياتي رجاء بلا إيمان رسول شفاعة ما غرور وقبول.

بينا من سبب النيران عاربينا من داب للرغمان بالإسلام تاب لي فوز الإكرام قلت لكم عذاب أسلمتم لربكم من نار سلمتم به عوادي وبالعوادي فهو القدير متعالي الوادي.

قم إلى أولواي وما له من ولد أوال له شمع والأرض والأواه يفعل في جميعهم ما يساو مع زاو كان وما عدا العدم جاء وجود البقاء والقدم سد إقابه ولا من سلسوا وفي عدى آياته ما بعثوا رقابهم تقود السلام مشترقين ولهم بلابل قلوبهم تقوى وتسوى غفلا فمن ندامة وويل ورداء وجوه مسودة بالنار بقتل الوزيرة وغاري أقلال السنجلال في أقلاقي بلا يرات ولا إطلاق لهم طعام من السقوم سرابهم ياتي من اللميم من لم يكن بالله ذا إيمان مستسلما بالله ذا إعلان غاب بي إن لم يتب سباني في نار بالا أصم بالناس ران على قلوب من قد كسبوا وسلسوا إلى أمة كذبوا باعوا بقضية مما بنت إلى وكل لنفس أبد وأوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونقام ونقم ووجل وعيرة

البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر سلوى لكوني حقا وبالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا مع الثياج ذا القرب واليتم وحل الآجي رأي جنة بإكثار العمل غائب نيراني بتقصير العمل رأي مسي مسكينة وابن سبيل وذي كتابة إلى الله يميل مواسوا للسلوات الخمسين مع نوافل بخير لبسين نابس

وعينا باسي العسل خزال خزال اسم الله عزالات رجال من وزن بالصدق وتقوى لنا ربي

بالله آمنوا وأسلموا له نفوسهم وعاولوا تفضيله أكرمهم بكونه عبادا فزايدوا بالعلم والعبادة لمدايق لمقناب كوالك الكواكب الأضراب لهم جزاء من كيم نافع من سرعتائه واسي أدعم إلى صراط المستقيم بفضله ولازم خير النعيم وجوم يوم جزاء النازرة لوجهك الكريم جل النادر أقوالهم عمد والسكن أبدا.

أقل ربا واللوم متكعين في الجنان سرمدا على أرائك ملوكا غمدا استبرقوا المعاصي في سلسي عليهم قدر بكل مجلس لو من الله جزاء أنزى أواجاد قد يسكي نفسك إذا رأيت السم يا بصيرا رأيت ملكا عاليا.

وجدت يا ربي إليك وجهي فليكن وي زاك ضعيف إن في عداي برجال بدري أني وجدني بخير نسري لك توسلت بجاه المستوى.

جبريل وأقميك يا سلتفديل أجب بإسرافيل وصفني بأقيا إسرائيل أعلي بقميل إني ضيف لك يا غريب خديم عبدك وإنني خريب كفر داني وهدي الإله دار سلام.

تبت إليك بالكتاب والحديث فبهما أبني مناي يا مقيم أبلي كون الله ورسولي واسمي

ولي تصير جملة زياد كبرت ضر مسكين أبدا لقيمة باليقل وقدا تقبل مني جميع ما شدر مني مطلقا بعبد البشر.

وليرب بجاه كل الأيام وجلا ولي جميل الآل خير الصلاة بالسلام الآل إلى شعبه وسلم بالسلام على ملائكة ورسل الكلام نويت هجرة إليك ولو ونصرة كمن المراد كله نويت أن أفارق الفجار بك والأولاسم الأبرار بالله والرسول والسابي أرجي واجلا إلى ما بي يا ربي ليحقق رجائي برسول وزبيري أبدا لفظ الوصول إليك أبو يا كريم قربتي.

ما استرعى أنفسه لصدر من خير ما تركت لوجهك الكريم حين تبت يسر لي واجعل لي ربها وأكبر رضواني والفلاح حتى يزير كل ما مني سلر خير الرداء قد يلاسم البشر حتى يزير كل ما مني سلر خير الرداء ولياسم البشر بأرمة القرآن والمختار والرس والأملاك والأبرار بدي لجميع السيئات السنات لي وسهله جميع الصلوات أبلي من بعد صلاة والسلام عليه في الدارين ما فاخ المرام يا رب دمني لمن قد آجروا وللذين ناسوا وسابروا ذلك عين عليك يا عزيز فاكتبوا لي ليس عليك بعزيز وجدت أعدائي بالآيات مجاهدا بعابل التفات يسر لي الخروج منهم قائلا مهاجرا لخير الدين الناصرا أجب دعائي واجعل خسيدا عبادة مشكورة معمودة لهم قدامي سأغدر به بالبهور عبدا لربها قديما لنزير قلت ولم قد رجال البدر أغادم أخذاه أهل الخدر روموا إمالة خلوب للآد أهل الكتاب والتفارق العدد بارسوا القعار بالمعارب والشعب والأملاك بالمضارب ألم تر أن الذي له الورى هو الذي خلقكم وصورا ويل لكم إن لم تكونوا مسلمين فبادروا له وفارق اللمين أرسل في القرآن خير مرسلين هدى ورحمة وخير مرسلين لجملة الخلق مصدق لما من كتب قد أنزلت فعلما يا أيها اليهود والنصارى كونوا لخير المرسلين.

عليه ذي الآل وبالإكرام من جعبي وجابه نسم من تبيب بخير في كل السمن الله جل آد وهو السمد ليس له من والد ولا ولد ولم يكن جل كفا عاد وسرمدا بالملك والأمن انفرد أسعد أنه الإله الواحد وأن أحمد رسول

جواز كوني ورجل إنساني لهم معنى جسم أجساني جواز كوني ورجل إنساني لهم معنى جسم أجساني.

بكتب قاتل سمام ويبني كتفا وفيدا وقسما يحسن لا إله إلا الله محمد أرسله إليهم عليه بالآل ما سر بالكرام أبقى

عزم الله من الكدار في عاد الدار وتلك الدار لم يكن مكر ولا دجال ولا شرار بالفساد جار وجود من وجود قد أوجد العالمين ليقعد سجدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذا أوان سريع به هداني الله قليل الحبيب وانقاد لي منه مرو وتبيب إذا تفكت بدت لي غيب هداني الله قليل الحبيب وانقاد لي من مرو وتبيب إذا تبكت بدت لي غيب ومن خوض ريا

والله ولسوايا ماما وله الباقي يقود النعمة إلي قاد له سر العظمى.

سراد سائما عن الفضول دعوة للأفضل عن مفضول رضا إلهي الكريم أطلب في كل شيء والعدال خنب ولدى الإسلام هاربين إلى سوى النحو ويغلبون علمني العلام تعليم العليم وليقعد في قلامي الودوم يقعد لعلوم من تقدم ومن تقرأ وتعلم.

متغنيا عن المرقي والتبيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله جل جلاله أجابني القريب والمجيب وعبدني بالمنى يجيب. أجابني القريب والمجيب وعبدني بالمنى يجيب. أجابني القريب والمجيب وعبدني بالمنى يجيب. لوجه على كريم ساق مالا يبدأ لي لا سوى من مالا. لي ولا يرد لي أبدا وغيره في أبد لن أعبد. هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم منه للأمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم عندك وعند الملأ الأعلى بأني عفوت عن النصارى والمتنصرين وبأني عبد وخليل وحبيب لك يا من كفيتني الجميع يا من لا تقضوا سنة ولا يا سميع وبأني قديم وخليل وحبيب لو صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من يوم سبت وبارك من يوم سبت الذي أخرجوني فيه من جلف إلى يوم أدخل الجنة الذي وجد المتقون. يا من تقبل مني ما كتبت من ذلك اليوم إلى يوم خروجي من الدنيا بقدر زمني ذلك وجعلت ما كتبته من ذلك اليوم إلى يوم ارتحالي من الدنيا أحب إليك من غير القرآن وغير الحديث. يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذني المانع من كل لعين بقدره فقل حبذا المعين.

فلا يزال أبدا مكرما. ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله بالله ذي الدارين وزدو سرمدا.

لم يكن والدا وليس ولدا وكان لي بما تابل خلدا سقاه من لم يهوني قد كتبا لو أخذ أبي راديا عنه وعنه من كلمتها قد خلازمت حيث عنه لخو كتابي راديا عنه وعن من خدمتي قد لازمت حيث عن أبي رسول الله كل مسها يا من بي إليك سيري أنت من الذين قد

لهم عذاب لا يزال أبدا بغجل من كفل عدا والزبدا ردم كايدا عدا إلى العدا باك كفاني وكب من عدا جر اللعين والعدا لغيرين باك مقيت لي يديم ميرين يجر من لم يون الله إلى غيري وليجر أمنا وإلى مخات وجعل العين للمعين وكل مكرين فخبت المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقبض الشيطان والمفاسد أن يتوجه إلي أبدا وتقبل مني قولي هذا بسم الله الرحمن الرحيم براني القدوس من عيوبي نفسي وليا قد

مزمنة به كجيم بلا من بعده باو فداد مجمة والراء فارخني والباء بالخصن عن الخ

اخترى خلب بدع ابنه داو أكرم بمن حاث دون الأقربين معا مخلوب برق وساك الحاء والباء وجهت وجهي

الأرض منفردا وليس ينفع نور الله إطفاء ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري ورضوان له أبدا بذي البديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتتئن نسرا إن القصيدة سوداء وخرار ولتدخلي ولتقل يا من تلا لقتي تبارك الله نعم الباء والراء وفي قصيدة راءة مكررة فليس في

dañ nan nature bi duñ wax yalla baat yoy yep baat yu dansala yo xamanteni day yak parce que fu doom adam bo demé ba la xew nga né nature bi nangam ngay baxo deg yoy fekk boba ñom ñi nga jël barabu yalla diko difa tek lanen lool lepp amna lañu effacer ci sam xel ndax xam nga buñ né ba nga doone ndaw da nga dan deg ñu né ci yalla ci nangam wala nga deg ñuy baaw naan wala ñu def nangam waye fi da nga deg lu xew ñu né nature bi nangam nangam baatu nature bobu nak lañu soppé defal la lawas de cerveau ba lo gëbëti dara jël nañ ci ibnu umar mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amna jikko yo xamanteni bis buñu démé ba jikko woko néna bu boba aduna bi nit ñi dañuy alk ñepp dañuy alkondo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxat ci banen hadith ne لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلى فشت فيهم الأوجاع والأسقام الذي لم تكن في أسلافهم النبي صلى الله عليه وسلم نينا بس بودي مي با الفواحش جفي نياوي تسارو نينا دا نام جانغالو يو ген يو خاني مست ام تي ني جيت وون جانغالو خاني خمون كو وون واي اي جانغالو موي لو ملني كورونا خمون كو وون ادز خمون كو وون يينن جانغالو باري خمون كو وون تي النبي صلى الله عليه وسلم واخون نكو لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلى فشت فيهم الأوجاع والأسقام الذي لم تكن في أصلاحهم نده كورونا أمان نجي نجيت وان ديدت نده إيدز أمان نجي نجيت وان ديدت كون لليب ينتب صلى الله عليه وسلم وخون نيوك متكني ولم يمنعه زكاه اموالهم الا منه الخطره من السماء نانا بون تري باغي جوخي سكايتام دا تاخ با ندوخ جافي دا تاخ با تاو بي جافي دمنا بني ولولا البهائم لم يمطروا بودو نك باي ماي سونو بوروم ييرم صح دا نا ايغي تي با دو تاو ولم ينقص المكيال والميزان الى اغذوا بسنين nena buñ démé tam ba teug bi jaay or di wañi poids bi kay pèse gerte di wañi poids ba kay jaay ci bitik ba di wañi di ci naxé nena da tax bañ andi len an anay be koor moy horizon bi sinin wa shiddatil mu'na wa jawri sultan nena tam dana len andil bur bo xamné bur bu sagan lay doon bo xamné lamay doxal dara lu ci bax ta du gën ci man dara bur ba lu ko neex lay def da la len sonal ta roxal len ta du gën ci man dara ta fekk deungin wo moy tax kon nak l'islam lepp lu diglé rek da ca gal ab yar lepp lu téré da ca gal ab yar lepp lu diglé nak mu tek ca ab neexal wala ak fay motax serigne touba waxone ni deglu len ma wax len li tax téré yi li waral téré yi wacc téré yi jitt won serigne touba ma wax lolu mu daal ne dafa suñu borom dafa jël ñett neub ko ci ñett serigne touba ne len deglu len ma wax len li tax téré yépp jog neena dafa jël ñett suñu borom dafa jël ñett neub ko ci ñett neena dafa jël ngeeramam neub ko ci bir ndigalam neena dafa jël ngeeramam neub ko ci bir ndigalam neena mu jël meram neub ko ci bir terem neena suñu borom dafa jël ngeeramam neub ko ci bir ndigalam jël meram neub ko ci bir terem jël mbotam neub ko ci jamb ko sop kon ñu déglu señ bi bu baaxa baax jamb bobu mu sop nak mbot yoy mom moy señ touba
seigne bi mën ta wax boppam ne

هست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من هباك بالكلام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انقياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أسنى احترام جاد لنا باق تعالى عمنا بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام نويت شكره

تيقز كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إلهك المرام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام تبت لربي زائرا بذا النظام لك وقبله حبوت بعظام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سواهم انتهى الشيطان وتاب للممر والأوطان عاد اللعين لسوى جنابي بحمله وظفره والنابي ولى اللعين لسواي باكيا وساءه

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك برم توبا
1: لما جاتنا نمبر ما دم جناني شوربر يا غي باكو في سماني كما يا سلدين دون واجا ترقي امبولو ما تبخ جماجي دغلو اخلا يو اتم جي دومبا ساينا فو اما واز دين تاريخ
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك ولا ثم إلينا وجه القطاب تكرما وأنفسا أتابا فقمت قائلا ما امتسالي أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم قدما يا الله صل أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتلي خير علوم وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آية الإله الكبرى وهو الذي صاغ لغير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقود لمصلي مرا علي أشرا قد تنير برا وليتوصل بشارات القدر مسازيا لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد زميا صلي بتهليم بلا انتهاء أني على النبي إذ البهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من يوصل لسي عصر مئة بجاي يا من حما عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحزن سوءا ويوقظ بعيدا من وشن نعم سفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لخلقه برحمة والشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلمي.

النبي وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز زلبا ولعداك طرا غلبا وفي تلاوتي طويت للخيور جميعا عند ممري والديور وآلي وصحبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من جعلت صلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت سجتها.

من بكريم نافع قد سميا. سل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآلي وسبه في الحال والمآل. وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي صرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وخذ بشارات تدوم الصرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا والتجزئ آل بدر الكرام عني خيرا قل لي المرأة.

واجعل كتابك معي أيش أكون يا واهبا وابتليك فيكون يلا أصلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلات قبلت والصوم واكشف بقطي ما اختفى من الهدوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمصفعين عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صح وقلبي أرشدي أخذت ما عني يبعت بالثمن بلا إقالة أترت للزمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن ولتسلم على الذي بي فككت ولمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآلي وصف لي يقظتي ونومي وسغل غير جالبات اللوم وحركات جعلا والسكنات لك أحب من جميل حسنات بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والخضا والقدر وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وازهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعن يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق وعن يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه وعن يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرام وعن يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب بالأكملين وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري قيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة واسغل عداك بسوى ما يصد ناجى نبيك وزد من حسد واشغل عداك بعداك واشرفي قلوبهم عن درد تعرفي واضرب قلوب المشركين للسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي ذا الأمر وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يرضي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العزيم عندك قطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت القديم واجعل بي قطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ماميات واصرف بها اللعين والأعداء إلى سوى أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا زن ولا

وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أزن ولا لغن ولا حقاد كما كفيتني به من انتقاد وليكن تفي

السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجول وليقطت فوق سؤلي والمنى وفقت عرفات

فوق صلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنا فوق خيور من أدام الحسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وحكيم سميا سل صلاة مع سلام لنتيا لا على من قلت لي ما يشتا بجاه عظيم عندك بلا مكر ولا حساب أو نحوي.

اجتهد برفضكم وشدي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسهل لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسشي منبها في ذاك عام لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من بيتأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكور يا إلى الجنان وليأتت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لنخاد منك للجنان الأفيد يا صلالات والسماوات العلا يا من له القلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تعظد بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليه.

زيادا إلى الجنان. وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل واجزبي عني.

وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد المعطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لدين وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك نظر مبشرا ومنذرا كما انتصر وجل بحروفة المقدمة مقبولة بركة معسمة وجل حروفة بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يجلي الذكرى واجبر له القاطرة واسرح الصدرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سلي بدليم على الممالك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال يا من به لي قضيت أربي وقدت لي به لسان العربي وخط له حلاوة وخوتا يا من بلضي أخجل لي خوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باخي مسير يا من مدادي جعلت كدما من ما هو قد سيد من قدما السلوات جعلت الطاوية عني المثير لرضاك حاوية بي واخجلت السيوف والرما بما به مدحت يا ذا السماء إلي قدت بركات الله يا من عزمتني به من الله ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كليتي غير احتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك قاد من عبد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغيري ما حويت مصدا ولا تؤجل العدا والحسد واجعل أقايدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الأمل وفي الذي ليأت به قبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وسل يا رحيم ولتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا من ما توجه الإساب لأبدا وصرت صح تسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي هل المبيه منك ذا اخترافي وقلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلي ولتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمدا وآلي وسابي وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي والرسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا ولوم واشرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فادي لك يا باخي أحب من كتب قد انسلت من الأحب وجعل كتابتي إليك قائدا وجل حياتي للنبي فائدا وجل به بعد الصلاة وسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبير سميا
صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد وآله وصحبه في الحال والمآل ويا الحروف يا به خير ظروف يا خير من ناداه عبد بحروف ويا الحروف موجسات أقرات وخير خيرات لديك دقرات وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلبي ولي صف مالك أنفاس يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منسل وخير راسق يا فزي يا منسلي يا راسقي سل الصلاة سيعت بتوسعا على النبي والرسول سسعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جائلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتلي مختاري فسرمدا عني يصلي بالسلام علي في الآل مع السعب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاة مزازيا جميعهم لخيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يا قبير أنفع الصلاة على الذي بقدمتي أبدي علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل قراطيسي به وقلمي خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وهب لي اليوم قوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي الخديم والتقني السقط والغرور في كل شيء واكفني الغرور وليهب جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جهة

نفع لغيري جاتي ما شاء كاف كفاني كل من أساء فرأت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وقل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى

وانخاد للبقاء مع المنافع، نزع للبركة المقتدر، ولجنابي ليس ينحو كدر. يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكوني لغرضي بلا أذن يكوني. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وجل بجاه الحسيم نصم على رداك يا مزيل الكظم. وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت قائدي، وارفع جميعها بخير ردي وامح انتها ما ساءني كالكد، واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين، واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاز، واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر. يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلي سلم، واشهد لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وخذ به لك الكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم. يا من جساه العدا أنساني والذروم يا واهب الإحسان، سل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وجل بجاه مقدمات لديك سرمدا معسمات. وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به كسفت ظلمي كما به مهوت ظلمي والحجاب، وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واصرف خلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى، وأيش الشيطان والخبيلا مني وهب للعلم والقبولا، واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى، واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما، هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات، واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل، واجز الصحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن، بعد صلاة وسلام ورضا عليهم أنهم وخل الغرباء، قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا. وسل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واصرف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما. وصلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وسل لي اللهم في الفرد الرجاب يا من يخود لي به على عجاب، بأنني عنك رديت جدا وعن شفيء قد أزال الكدا، وأنني عبد لربي وخديم للمنتخى الذي السيادة تدوم. وسل يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى. وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقليمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه الشهور والسنين
لي سواهد ورد لي الفنون ونور الإيمان والإسلام مع المتم بيا والأقوام ونور الجنان سد للسان يا من له الذكر وشكري بالحسان وتم على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاي المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يجري الخضر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وليا بتوحيد كل مرشل وكل سائب وقطي عصلي واجعل كتابي إلى الله أحاب من كل قط وإلى الماح الأحاب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السليم سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل والطوب عبدك الخديم واشرفي.

إغاثة تكفي الأذى والغمى ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى سل علي مغنيا عن مدفعي ولتغنيهم بك عن المآسي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهديا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبي في الهال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا سل صلاة تجذب المكارم لخلقي تضحضه المحارم إلى سوى قلبي وخالبي معه على الذي قير المزايا جمع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وخذ له قير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أدى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حباب الخفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زهزه العتاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل به نظم

ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا، صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد، مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا، على الذي قدمته قد زهد لخيرنا شقا وفوزا منحت، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال، وجل بجاهه العظيم قطيا على رضاك قد أرحت مطيا، لي خط ما كنت أروم جسبا، يا من كفاني افتراء وكذبا، يا من كفاني السخاء والحسدا، ولم توجه لجهتي حسدا، يا من أراحني من الشيطان وكل مضعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد، على الذي زعزع كل من أراد ما ساني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل، ولتجزي أني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن السحب بكن، ولتجزيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رداك يا من رديت عنه إذ أرداك، يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صلي صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل، وسلمنا عليه في الجميع يا غير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل، يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صفر، صلي صلاة لا تسال مدخلا بشرا بتزليم تفي معسلا، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر، سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل، كما جعلته سرور الصالحين ونورهم يقودهم في كل حين، يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسوء ربيع الأول، صل صلاة لا تسال سافيا جاية إلى النبي بالعافية، مع سلام لا يسوبه كدر يا من به يجري بإذن الخدر، سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل، كما جعلته منير السادة على سياء الأتقياء القادة، وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام، يا سلام يا خائدا لذكرك المزاني، يا من به طاب ربيع الثاني، صلي صلاة لا